سرين سجنا بسكرني وانت مو من حلم حل المجنون شوف غيرك شوف دار مدايرك حظك ببلدك اني العراقي الاغنية لاخويا شرف قريبا يفرق

الطرق وندور لكم الضو ونعبر لكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله راح ناخذكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السانكو والمكرونة.